حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

اشکره لای همو ایمان داره که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تگیشتن لدینه کمانو. تنها اوی شخوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلمو سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آية 44 واتا قرآن من بو نازل كردوي تا بياني كي بو خلقي دي خونا بيت سرور من شتيكي كرد بيت يانوت بيت پيچواني آيات قرآن واغر كرد بيتي هر با آيات قرآن آغا دار كراوتوا وقل دي لكاني جنگي بدل يان نابيناكي سورة عباسا جا اگر فرموده یک من برچاو کود بظاهر پیچوانی آیت قرآن بو وک او فرموده من بدل دینه فقتلوه ام فرموده پیچوانی آیتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی سورت بقره آیت 256 و آیتی لست علیهم بمسیطر سورت غاشیه آیت 22 و فرموده ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أم فرمودي بيتشواني آيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك علي أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سي دي قرآنش أفرمي أمتي تو باشترين أمتن دي برزان أم جور فرمودانا يان فرمودي بيغمبر نينو بيدنگ بين برانبريانو لناو خلقه باسيان نكين يان ما مستاي دلسوز و شارزه و ليزان بشيوه يگ ماناي بكات كبگونجي لگل قرآنك داو پيچواني نبيتو نبيته كيشلنيوان مسلمانانا بطايبتي هول بدين بآساني اهلي ايمان تكفيرو تفسيقو تبديع نكين چونك سرور من بوتني لا اله الا الله للاين كافريكوا بمسلمان حسابي كردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی جا اگر مسلمان اک تاوان و گناهی لبین را حولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و دروس کردنی تفرقه لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چونکه قرآن معصوم او جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه نخش رگای دوستانی خوا نخش رگای دوستانی خوا فیرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخش رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکا برنامه نخش رگای دوستانی خوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص وخواي قورو مهربان صفاصي خواك اللي سرهموني عمتكاني صفاصي خواك اللي سرهموني عمتك بخشيتي بيما صفاص بو خواي أرزو عسماني دروس كردوه سپاس با او خواهی او آسمانی را گرتوا بسر مانوا بچنه هم میلیون سالا نکوی تخواروا اگر تیاره یک برو با آسمان زور سروان سرمینه بلام اما آسمان بیک کولا که وستاوا خزمتی اما اکا نور من بو انیره روناکی من بو انیره گرما من بو انیره فینکایی من بو انیره ممنونی خواهیم خواهی سپاسی تو اکن لسه دروس کردینی ام ارزا لم ارزا ام همو میوهیت درو ام همو سوزایت درو ام همو نعمت لم ارزا دروزکا ببارینی بارانک با اسمانو ام ارزا دزکا بجول جولو همو نعمتک همو مادیک همو رنگی کی تیای نعمتکان میوکان هر یکی بتامک هر یکی برنگ یک خواهی گوره جل جلاله لم ارزب و من دروزکا الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام بلامی ما زیادتر سفاسی خوال سروا اکین که آشنای کردوین به دینی پیغمبر که شوین کوته یو قرآنین که بشوین یو قرآن اروین اما بز روزانه سجده شکر بدین بو خواه که خواهیانم لطفی لگلا کردوین انسانی واهی لم دنیای 100 سال اجی هشتا سجده بو خوانه بردو طبعا هرچی دین هی لم ارزا بناوی خوای شو بگاور و جوله کشو یک کسیان سجده نابن بو خوا تنها امتی پیغمبر سجده بو خوا تنها او فضیلت با پیغمبر و امتکی دراو الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باره و سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره و سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژینه بسر مجلی سمانده خواب میوانی خواهی قبول مامکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین خوش گبرانی خوش ویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شوانی جمعه روزانی جمعه مانگی رمضان امانه زمانی کی مبارکن زمان و مکانی محترم للای خواهی کاتی واهی للای خوازور محترمه که پیالین شوی جمعه پیالین روزی جمعه پیالین مانگی رمضان امانه مبارکن حتی حدیث فرمی هر انسانی کی ایمانداری تیا بمره بشرتش اهل جمعه و جماعت به تاروجی قیامت عذابی نی هر کس اگل مانگی رمضان امری خوابکا لبر حرمتی رمضان مادام اهل رمضان بو ام پیاو ام جنا خواهی گوله تاروجی قیامت عذابی ناده خوا عذابی شی لسر یکی گل گرد تازه جاری که در بای دوباره نکرد خواب کرمی کن کوابو شو روجی جمعه مبارکه اوی نوی جیزیایی تیاب کن ابی صلواتی زوری تیابین ابی سجده زوری تیابین نبی وکر روشکا این دروابین مع الاسف سهند دنیا فرست شو روجي جمعيان كردوه بشو روجي ورق ججني ورقه ورق باشترين خواردن باشترين رابواردن باشترين باشترين لهمش تكان باش باش باش بلام لدينداري يا باجنيه بلام لسجدة باجنيه بلام لورد وورادا باجنيه بتايبت شو روجي جمعة براكانم صلوات تان لسر في غمال لبيرنا چه لشو روجي جمعة بيس الصلوات لسر في غمال بين او انساني اشنا نبي في غمال او حزكي تو اشنا بي في غمال نزيق بي في غمال بلا دي صلواتي زون لسر في غمال حزكي اخلاق دوكو اخلاقي في غمال وابي صلواتي في زون لسر في غمال خواهي قولت دقا بدقا نور اكاتو مودلن چنه او کفی صابون چلکی بدنی تو لعبا صلوات دان لسل پیغمبریش آوا گناه لسل لعبا شو روز جمعه شو روز کی مبارکه سورتی کهفان لبیر نشه بیخوینین زوب چی با مزگوت قرآن زوب خوینین مزگوت کان شو روز جمعه اوانا ججنی امتی پیغمبرن ابه املو ججنا قبول ما نبه ججنانی ایمه بریتیه به لنقلو چکلید ججنانی ایمه بریتیه لنزیگبونه و لخوا ججنانی ایمه بریتیه لوی که خوشویستی خواه لدل ما نازیاد به ججنانی ایمه بریتیه لوی که محبت و خوشویستی رسول الله لدل ما نازیاد به که وابو هنده کاده هی مبارکه ابه فرقی خیلی لگل کاته کانی ترا هنده جگه جه پیروزه و گمزگوت وكو كعبة الله الشريف خواهي قورا لقل اوهي كآدمي دروس کرد عيني او روجش كعبه دروس کرد يعني انسان ببيق مالي خواناجي هرچي مزقود هيا بسر ارزوا تمثيلي كعبة الله الشريف اكار تمثيلي او كعبه اكار چون دروزنية بلش بيسي بچيتنا او كعبه وا دروزنية بلش بيسي بچيتنا او مزقود هوا چون دروز نیه بی حرمتی بکی لکعبة الله لمزگوتی خواهش دروز نیه که او برزه کانم شوی جمعه با فرقی ها به جیان من برکتی تیب که لشو روژی جمعه برزه کانم برنامه که من برنامه نخش رگی دوستانی خواه خریطه جیانی ایمه که ایمه امانه بخواه بگین امانوی رگه بگرین سرنجامکی آخر منزلکی به خدمت گشتنی خواب آخر منزل من ابی بگین بخوا امنی اجبوی اکین بو بگین بخوا بو روجو اگرین بو نزیک وینو له خوا دشته کوال امل اخوان زی قاتوا به جهنان ام واجباتانه دی اما خ به خریته هبی ابی نقشه هبی وتمان بو هموشه د به نقشه هبی بو هموشه د به ماموسته هبی بو هموش ده به مدرب هبه کابرایگ بیه و به بیاری توپ توپی کری کی باش ابه مدربی هبه ابه ماموسای هبه ابه تدریب که ابه خوی مندو که ابه نظام و یاسای کی هبه بو خواردنی بو خوتنی اگر ایوه به با پالوان اگر ایوه لخوان زی که تو ابه امانه بکا ده توش که اتوه بخواب گئی توش اتوه بچیت ناو بهشتو لگل پیغمرا ابي ما مستعد هبي ابي خريطه هبي ابي ناسات هبي جالن برنامه وثمان امال باسع عرف عادتك ان العرف عادت وثمان عادت تجوك وعبادت واي هل عبادتك كي اجر موافق شرعنا بي اخوان وجك دروزناك اخوان وجك قبولناك اخوان روج وقت قبولناك او نيجو روج ويك اي كي ابي بجوري شرع اخوابه كابو عرف عادتك شد ابي بشر جوري شرع اخوابه يعني وكو چون تو لعبادتا لعقيدة الزفت أكري بشرع إخواوا أبي لعرف عادتي شوابي عرف عادتي جوابي بلان بره زكانم براستي بزانن إنسان إيماني درناك لكاتي عرف عادتا نبي چون يعني زلام عرف عادتي قتو بشتيكي حرامو يعني عادتي بستو بكردني شتيكي حرام دی اگر پید ود امشت حرام او ترکی کرد او ایمانی تواو دامزرا او بز اگر هر پیکرینی هات او نیجکی همو عادت عبادت نیه الله امام حاجی او حرام میکه کاک ملا او مکه حرامه نه بخیالیا گۆڕانکاری نایە دێ نابێ قورآنە فەرمێ ئین سەلاتە تەنها عن الفەحشائی والمنکەری یعنی پیاوێک باوکێک ئەچێتە ماڵەوە جوێنفرۆشە لەگەڵ دایکی منداڵەکانە زبانی پیسە لەگەڵ منداڵەکانی زبانی پیسە ئەگەر پێوترا ئەو قسە حەرامە مەیکە ئەگەر وتی تەوبە بێ ئەوە نوێژەکەی قبول بووە بەڵام ئەگەر هەر گوێی لێرەدا ئەوە قبول نییە دوکانەکەی شتێکی حەرامی تایە ئەڵێ کاکی گیان کاکی نوێشکەر تۆ ئەهلی مزگەوتی ئەهلی قورئانی ئومەتی پێغەمبەری ئەتێوە بێی لەگەڵ پێغەمبەرە بچیتە باشتەوە ئەم شتە لە دوکانەکە تا حەرامە ئەم کارە لە دوکانەکە تا حەرامە ئەم ماڵی کە ئاوا ئەیفرۆشی حەرامە ئەگەر وتی وەڵاهی گوتاو سە بەیانی تروازی لێنم ئەوە نوێژەکەی قبول بووە بەس ئەگەر هات و هەری گوێی لێنەدا وەدیوخا پارەی باشی تایە جگەرە پارەی باشی تایە هەروەخا حەرامیش بێ هەر جگەرە فرۆشم دێتر ئەوە وا دیارە نوێژەکەی قبول نەبووە وا دیارە نوێژەکەی تەسیری لێ نەکردووە وەختێک نوێژ تەسیر لە تۆ ئەکا کاتێک کە تۆ گۆڕانکاری بەسەرتان بێ ئەگەر گۆڕانکاری بەسەرتانەیە نابێ پێغەمبەر دەرسی ئەوتۆ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەحابەیەک دوا کەوتوو لە نوێژ لەو دوورەوە دەست کرد بە نوێژکردن نوێژەکە سڵاوی یایە و پێغەمبەر فەرمووی قم فەسەلی فەئینەکە لەم تۆسەلی فەرمووی هەسەرۆ نوێژەکە بکەرەوە چونکی تۆ نوێژە نەکرد ئەمجارە هەڵسایەوە عینیش نوێژەکەی کردەوە هەمدیسان پیامبەر فەرمووی هەسە نوێژەکە بکەرەوە پیامبەر سەڵ سەم فەرمووی نوێژە نەکرد نوێژەکە تێی پیامبەری خوا غەیری ئەوە هیچی دێنازانن پیامبەر نوێژەکەی فێر کرد یعنی هەر کەسێ هەڵساوت دانیشت ئەمە نوێژی نەکردووە بە ڕێزەکەم وەختێک تۆ نوێژت کردووە بە گوێی نوێژەکە بکەی کابرایەک خۆی ئەگرێتەوە لە خواردن و خواردنەوە جاری وایە تەنها برسێتیەکەی بۆ ئەمێنێتەوە چونکە ئەو ڕۆژوە لە هیچ غەیبەتێک لە هیچ حەرامێک لە هیچ هەنگاوێکی حەرام نەیگێڕاوەتەوە دێوە ڕۆژوی چییەوە هیچ ڕۆژوییەوە یعنی ئینسان بە حەرەکە و سەکەنە نابێ بە نوێژکەری باش نابێ بە ڕۆژووگری باش ئەبێ ئێمە کاتێک کە نوێژەکەین بزانین نوێژەکە چیمان پیاڵێ بە ڕێزەکانە ئەم دەرسانە بۆ ئەوە نیە مەعلومات زۆر بکەین ئەم دەرسانە بۆ ئەوەیە بە گوێیان بکەین گوێ ئەگرین بۆ قورئان بۆ ئەوەی گوێی بۆ ئەگرین بە گوێی بکەین دەرسمان پیاڵێ مەنهەجمانە پێغەمبەر مودەڕربمانە مامۆستامانە ئەو قورئانەی بۆ هێناین فەرمێتی وا بکە ئەبێ تۆش وا بکەی کەوا بوو بۆ مەعلومات نا سێ زەلامی وا هەیە خوا پەناما سێ شەیتان هەموو قورئانی لەبەرە هەموو قورئان لە ئەوڵەوە تاقری لەبەرە بەڵام ئایا هیچ سیفایی هەیە ناکە بە گوێی ناکە هیچی سیفایەکی نی وەختێک قورئانی سیفایە بێ وەختێک نوێژی سیفایە بێ کە تۆ بۆ ئەوە بیخوێنیتەوە تەسیر لە سلوک بکە تەسیر لە ئەخلاقت بکە بە ڕێزەکانم دەرسی ئەمڕۆمان باسی چی ئەکەین عورف و عادەت لە پارە سەرفکردنە عورف و عادەت لە ئینفاقە ئینفاق یانی خەرجی کردن خەرجکردنی پارە تەبعەن ماڵ زۆر گرنگە لە ئیسلامدا لە قورئانە ماڵ ناو نراوە بە عەمودی فەقەری هەر میللەتێک هەر کەسێک بیاوێ هەڵسێتەوە سەر پێ ئەبێ ماڵی حەڵاڵی هەبێ حتا قورئان ناوی ناوە قیامەن للناس میللەتێک ئەگەر بیاوێ هەڵسێتەوە ئەبێ ماڵی هەبێ ماڵ ئەگەر ماڵی نەبێ هەڵناسێتەوە ئەگەر ئینسان فەقەراتی شکاوێ ئەتوانێت سێتەوە سەر بێ ناتوانێت قورئان ناوی ماڵی ناوە بە فەقەرات وەکو چۆن بڕبڕەی پشت ئەبێتە ئەسبابی هەڵسانەوەی تۆ ماڵی حەڵاڵیش ئەبێتە ئەسبابی هەڵسانەوەی تۆ ئەبێ ماڵەتە بێ دوو ئەرکانی ئیمان دوو ئەرکانی ئیسلام بە پارە ئەکرێ ئەگەر پارەمان نەبێ ئەو دوو ئەرکانە جێبەجێ ناکەین یەکەم زەکات دووەم حەجی ماڵی خۆ ئەو کەسەی پارەی نەبێ بەچی حەجکە ئەو کەسەی پارەی نەبێ بەچی زەکات بە کەوا بوو دوو ڕکن لە ئەرکانەکانی ئیسلام بە پارە ئەکرێ ئەبێ پارە ئێمە بزانین چۆن سەرفی ئەکەین و چۆن سەرفی ناکەین لە ڕۆژی قیامەتا هرچی شد هي يك پرسياري لسره بلا مال دو پرسياري لسره لروجي قيابت چونت فيا کرد چونت صرف کرد او دو پرسياري تي هي ايتر هرچی شد هي يك پرسياري لسره ايتر ان شاء الله خوال لو پرسياران نجات تواندا بلا مساله مالا دو پرسياري تي هي چونت پیدا کرد و چونت صرف و خرج کرد جابر زگانم اما پیش اوی او چوار نقطه تان عرض کم یکم امر من فکر او که خرج کن با ما با خومن با منال من با خیزان من با فقیرکانی امتی پیامبر اما قرآن فرمه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم خواه ام پارو پولی با حلال کردوین خواه فرمه حرامی مکن لسر خواتان او پارو پولی سرفی بکن یکم بو خوتان حضرت الرسول فرمی علیه الف صلاة و سلام فرمی ان الله يحب اذا آتاك الله مالا فليرى اثر نعمته عليك خواه کاتک پاری پیدای سروتی پیدای سامانی پیدای خواه گوره حزکا نمونی او پاره به تو دیار بی آخر پیدای وای پاره زوری هی بلام چل کرو پل کنه بلام جلو برگ لبر ناکا نانی نیه بخوا منالکانی بخیو ناکا اما خواه رقی تیری ابی اصلی نعمتی خواه به تو دیار بی که خواه پاره پیدای ابی پی تو دیار بی صرفی که با خود با جلو برگت با مخواردنت بو خدمتی میواند، بو مندالکاند، بو جنکت، ابی امانه خرجیان کی؟ حدیث قدسی فرمی، ان الله جمیل یحب الجمال، خواه جوان و جوانی خواجه بی، ابی تو همو کاتی جوان بی، کشخ بی، جلکان جوان بن، بلا بن نک بو فشا کردن، نک بو تکبر کردن بسر خلقا، و اوی که هر اثری نعمتی خواب زانی، فأيقول أفرمي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بيأي واهية دستي بسرا وبملية وبهشي ويقنعي تخوار ويجير فعلي فرمي واما وبتواوي دستي شبر الله مكا ما مناوان دي بما مناوان دي نزور مسرفك نزور دست بقرره ما مناوان دي خوا امتي في غمدي كلوا امه وسطا اما ابي قال لك معتدل بن قال لك بن ناو الراس بقرين نزور صرف كاين نزور دستيج بقرين هو بووي تو محتاجي خلقي نبي بووي وانا كيك خلقي واش في بزانه بلا خوا بو دوانه بو ريابه دوانه بو خوا مشتي نيته كي تري هي نا وامك اگر حتى اتواني بس الرش يا المتيبه برای زکان رحمتی خوال لی بیا گلم فی حدیثی پیغمبر بی پیغمبری خوا افرمی هزار صلوات با پیغمبر اذا انفق المسلم نفقتا على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه هر کسی پاره یک صرف که با جنکی کراسی با بکره نانی با بکره میوی با بکره چت بکره بک رکی بک چکی بک و چون پاره بی لرگی خوا خوا قبول یکا خوا او پارانش همو بصدقه و تقبول یعنی چنه پاره سر وکی بوج نکد صدقه هم چنه پاره سر وکی بک رکد صدقه جن بین بک رکد کچکل ببشو شتی با صرف که اما انه همو صدقن اما همو فی سبیل الله همو خواهی گوره لطوی قبولکا یعنی بخیل نبی گیرفان داخی برامر برج نکد آخذ دور کسی با میوان و با بیگانه با خلی دائما کراوتو بلا مجنکی محتاجی دینارک کچکی محتاجی دینارک اما پیاوی خرابه اما خواه خوشی ناوه اما پیغمبر خوشی ناوه چون که ظلمی گردو برزکم آگاداری چوار خالبه مادام ایما امتی پیغمبرین مالیش نعمتک لنعمتکانی خوا ابی اگاداریم چوار خاله بین یکم خالی یکم اسلام حرامی کردو و نعمتی خوا بسوک بزانی نا به نعمتی خوا بسوک بزانی او پاری خوا پیاوی او جلو برگی خوا پیاوی او سیاری خوا پیاوی او صحتی خوا پیاوی او علمی خوا پیاوی او عقل و جیری خوا پیاوی ابی بزانی امانه نعمت قالتیان فی نکی حتی رسول خوا صلی الله علیه و سلم افرمی اذا سقطت لقمة الى الارض فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان افرمي اگر هاتو تي كنانه كله كو تخوارو برزي كرو باكي كرو بيتكينه ام جابي خو تي كنانه اشتغل نانه كو تخوارو توري مدى ما هي غيره بو شيطان يعني شي شيطان يعني شيطان من نايمه اخو اخو اصلا فشاي اللي تون او نايمه اخو او نايمه ناخو يعني اخلاق د اخلاق شيطان نبي چونك هر کس یک اوا پار صرف کا اوا نان بزایبا اوا شتی بزایبا او حرام کردو اسراف و صرف اخلاق شيطان پیغمبر فرمی اخلاق شيطان تا نبي الا پیویسه کلمه یک تن عرض کم که حدیث کی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم قرانش هر ای فرمی انسانی واهیه پار و پول صرف کا بوج نکی بو من الله کانی بو کرکی بوج نکی الله ها بی خوندک با قزل قرتان بی کرا اگر من نبم بخوام ولا بر سامرن اگر من نبم بیان تای وارچ بیش وی واکم یعنی منتیان بسلا واقعی قرآن فرمی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اگر هاتو خیر یک کرد فشی بی و مکه میدره ول ریو کابره ازیتی ما بقسه اگر ازیت دا خیر کرد هم بطاله بده چه نه پاره صرف کرد و با معلوم ناله کرد اگر فشیان بسر و بکی تکبر کی بسریان او بلای بخوام من او پیام کی وام بخی و کرد و او خواه هم صدقه دکل بطاله کرد ای باشه جنابت او عقلك هتا کی پیاوی او قوتك هتا کی پیاوی او آزایی پیاوی او توانایی که خواهی گوره پیاوی ای خواهی گوره امانه بو کردوی که خواه امانه بو کردوی بو خواه منت بسرا ناکا تو بو بوشته کی بسید که خواه پیاوی مندکی بسر خواه خیزانه و بسر خلقه و نا ببیند که بر زکانم هر کسی زیا مصرف که هر کسی بنا بجه پاره صرف که خواردن صرف که او خوشویستی شیطان او خواه خوشی نایو حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام روشی کن چیو بو مالو بو مال حضرت عایشه روشتو چیو بو مالو تی کنانه کی بینی کوتو فا اخذها فمسحها ثم اکلها حالی گرتو پاکی کرده و پیامبر خواردی صلی الله علیه و سلم. امجا پیامبر فرمود چی؟ فرمود یا عایشه، اکریمی کریمن. ای عایشه، رز بگره علو خواهی که به هدیه امی بوناردی. اخبار رزا که میسته تو چی بو مالک هدیه یکی ام باب بین. دو روشی تر که چوی تو بو مالک سیره که هدیه که تو انده دلو تور داو. تور رای بی یا تور رای بی؟ والله تور رای بی. ای خواهی گروش هدیه نردو با تو بلام تو رو دوت نو برمیر پیسایی که تو رو دو نو حاوی که دی امی که تو کردو تا کریم لخود عاجز کردو تا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فا انها ما نفرت عن قوم فلا عادت الیهم اگر نعمتی کش لدست در چو جاری کی تر بول ناگر رای تو جاله کی تر بو تو ناگر رای تو برای زکم نابی ازیتی خلق بی و نابی منت بسر خلقا بکی حتی حیوانش نابی ازیتی بی پیاری اک دوینه اشتی که بو گران بو لوانه نیوی امشوه نخوتو بم بو یو حکایتو و تی پرسیم لفلانه کسی کری فلانه کس دراوسیانه و تیم که او تو خود چاوت زور با قوت بو او بو هر دو چاو کیر بو بو هر دو چاو کیر بو و تی والله روشتم بناو آوه که چلتوک مانه کرد او تانه زن چلتوک چیو مرزه مانه کرد مرزه و تی شتیگه انیشه به حیوانه و خرنگزی پیاله. ها اینکی سوزه. آه بیگودر جو با مانگا و با وانو نیشه. وقتی نیشت ابو این موا قاتم و قاتم ردمو. تی زور ازیتی دام. ازیت کی بی النازو. قرار به وتم بدگرم. الله گرتمو. شوم درکی کم هنا بدرک هردو شوم در هنا. وقتی فری انجا فری. وقتی نگهش من مالا و هردو شوم پیر بود. کاک خوامان بینه خوامان بینه با خواب برانبر با حیوانیش غلط که خواهی گوره چه زاده داده بلان بطایبت تکبر کردن بطایبت خواب پنامان با شانازی کردن اما کاره که زور خرابه و زور خطریاتش یه من دواکارم لخوشکانی برس کاته که نه نکرن او نه نه بکرن که پیویستیان پیه اگر هاتو زیایی بو توری ندن ناو پیزایی یا بیخن ناو مجمعه دوا یا توز آوی پیاکو با چولکه بیخو با بزایه نر را چونکه خرابه با تو اما سوک سیر کردنی نعمتی خوا لیسلام حرام والله اگر بابا پیرکان من بیریان لیب که نو اوان چنه حرمتی نعمتی اگر است اما بیر لأخلاقی اوان که نو کره فرد آرده که آن کردی فرد آرده یک بچی سالکه یک کردن ایسا منگی فرد دو فرد آرد من بایه بچی من نکه ایش دایی چونکه اوان حرمتی نعمتی آن زانی برکتی ها بو بایه بس ایما حرمتی نعمتی خوانا زانی او حرامه ایسا برو هر جنیک لما لوا قایمه که حاضر کردو با مردگی او نجل بين ابو من الله او نجل ورقي بو بكره او نك دفتري بو بكره او نشتي يعني قايمه يجي غوري بو كردو بو اي هنكاني بارك اكوا دادا هنكاني بارك اكوا والله عمي تور دعوه تناو حايكو اخبار شو جنو برك بارك زور چاغو بو هلم نغد بو يسا اذا بو عيب اللي هي بارك لبركي دفتر دو ورقه لين استراوه تور رياده ابي برا دفتر يكي تلتازه بكوه اما انا حرام حرام اما اسلام دينكي تو حرامي كردوه اما زيار رويه ام پياوه داماوش چونك او نجنكي اسرابكا مجبور ابي كلا دائره برا برتيل خواه مجبور ابي برا برتيل خواه هكا برتيل خواه معلوم نالکه توشی حرام خوارده نبینو مال یعن کاوله بی پیایوه من هی تو زنان لرگاه بینه فوی کیره کاو ای خاعت سر دیواره گوهی بلام که تکا چه تو با مالوه هرچی گلو پی مال هی همو یلکا هرچی پانکه هی همو یلکا هرچی سپرید هی همو یلکا کورا که ها که یانگردن آزابی لونانه کهو تو برزی مکره بلام تو مو گلو بگن دام هم گرسینه او حرامه زیان لخود دادی زیان لولات دادی زیان لنجتماع دادی زیان لامتک دادی من اگر با النازی پیویز گلوب داب گرسینم لوانه یارمتی او بم که کار با من نکشید او بلام امریکا گویم نیه او دیتل خواه برکت نخاطر استمان او پیویوهای لفیق کره یک تیکه لیخا اوی توی تو رده اک با قزل قفل بیاخو کار نابی و رزقی خواهی، آو نعمتی خواهی، نابی وای لبی. دکه چنین کیلی خوی لیپ کو، ایتی بر و منالو. حرامه، با اندازه پیوی صرف که خالی دوهم. رجال لئکم، اما وصیتی پیغمبره، وصیتی شریعتی اسلامه. نکی قرص کی بو سیران کردن. بیستو تانه پیایی واهی قرضی کردو چو سرانی مالو نالی کردو قرضی کردو چو با ترکیه با قرض قرضی کردو چو با مصایف کانی دهوک که که محرامه برزه کم گناه دگر حضرت رسول الله اما بلیوی بمبارک رسول الله اتبا فرمه لا اشتری شیئا لیس عندی ثمنه من اشتگنا کرم که پارهی اوشتم نبی نبی شته بکرم که پارهی اوشتم نبی الا مگر ضروریاتی حیات بی مثلا من پیویسیم بگنم هیه ببینن ناجیم چایش اگر نبی قیناکا چای ضرورت نید بلان ببینن ناجیم نبی بروی شتی بسید ایسا برو ناو امشاری سلیمانیه با خلکی ایرن بوی با سلیمانیه کم نا هم ولاتک امان کاول بو وای بسرات بو مال نیه قرزاری اساسی مال نبی او کرسیانه کرسی پاره که کریویتی ایسا کون بو قنفکانی کون بون ای فروشه قنفیان کریو با پانزه گلا ایسا ای فروشه تو لکولانا با گلایک اگ بخیر نیتو بخوت و عقلت اما نابی نابی خود قرزار کهی برو لپنجا دوکان قرزاری قیسته لجیگه طباخی کریو لجیگه سپلیتی کریو لجیگه قنفه کریو لجیگه اسبابی تری کریو خوی کردو بجیر قرزه ام جا گل بگره بو قرزار بزانه پیغمبر چیه فرمه صلی اللہ علیه وسلم رسول اخوا فرمه والذی نفسی بیده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة في عمر فرمي قسم بوك سيجاني مني بدستك أخوايا أقر بيارك للرقي لبشتي في غمرة وشهيد بكري زندو بكري توا همدیسان شهیدی کنوا زندو بکره توا همدیسان بیکشنوا شهیدی کنوا سه جار بیکشن لرگه خواه مادم قرزاری امتی پیغمبر نه چه تباش دوا حتا تکبیر نکره آها ایسا منالی واهیه کباو کنم ره سر اکنم میراتکا بیر لوا نکنه ره ای قرزاری که قرزار ابی قرزاری اما قصه خلق نیه اما قصه پیغمبره خبره خبر خبری پیغمبرش درو نیه بخوا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار
3: يا
2: نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتمنا ودمنا يخوت الرحمن في أفضل عاقبة وان خير إيمان وان سلامة الله يعفو وسلقنا خوالي برخاتمنا ودمنا يخوت لقناه باوكو دايك وان لقناه ما مساكان وان خوش لقناه دوستكان وان خوش لقناه أمل جسم وان خوش خوالي برخاتمنا ودمنا يخوت لدى فارم وداوان ليكم ولات من لفتنه بفارز هم شرمان لكل كرو تا وکارم لخوای گور لبر ناو جوانه کانی خوی

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكركانا هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.

أي إمام المرسلين شمس الهدى بحر الهمم أي شفيع المذنبين خير الورى مولى النعم أي نسيمكي قليزار وشواعيكي روخد شوقي روجو بدري تابان عطري قزار إرم أي لشوقي جنة الرود أنبياء وأولياء رحل سرليون وكو بروان بودي دار شم

چاوکان سرخوشن قربان گوتم مایل بچین عکسی زلفی خسه سر حرفی مدور یعنی دم کوت مخاتی درکی هاتن بمکوجن خوش بودما قال رب البيت هان لا تقتلوا صيد الحرم زوقي أبروي شوقي روي خسمنا وزلفو قتي كعبو روجي مناجات ومقامي ملتزم

روحم بفدات اي قلي قلزاري مدينة لطفت هبي رواب كمقصودي مدينة بوجيه يبويت شرف قرب مقامت لطفت ببي ببخشا ورا جرمي مبينة درمان مكا هاتوما حكيمي همو دردان درمان بكا جرقم كهمو كون برينة عمريك دنالم بأميدي قلي زارت جاری کی بفرمو که چه هاوار چشینه.

بوخال خطو صورتي يسوي هتا حيفا ماني كپريشاني صنم خاني چينا نايدم بهمو دولة دنيا و قيامت جاري بوفاي كبلي كلبي أمينة.

0: دوباره سلطان لبید بینران و بیسرانی سپیده برداو می لگلتان پیشتر آماجم باو کرد امرو یاد یکی زور تایبتی تی دایم باسو خواست لسر قدقی منالبونه دیاره لسر آسی جیهان و بیگمان و عراق و حریمی کردوسانیش لا چند سالانی رابردو دا جاوازی هیا که لام چند سالی که استا هیا استا خیزانکان گشتونه تا او آستی رگری لا دروزبونی منال دکن بپیو داتانی که اصلا لای منه لا عراق و حریمی کردوسان چندین داتا و آماری فرمی لا رگر رخرانو نیو دولتکان و بدیاری کراوی رخراوی تندروسی جیهانی و هروها صندوقی دانشتوانی نتیو گرتوکان راپورتکان بلگا نامکان هن کندتوانن وکو آماجه امانای که لسر آسی جیهان باسی لیو دکره وکو آماجه کپی کراو داتا و آمار گرینگکان که هن رجی بکارهنان بپی دواین راپرسی تندروسی خزانکان لعراق وکو راپرسیکانی رجی بکارهنانی هوکارکانی رگری لبنال بون که هیا لصدا که باسو خواسی لسردکری لصدا پنجاو هشت خزانکان بریاری اویان داوا که رگری لدروز بونی منال بکرد هاوکاد لرابردو دا لسان سالانی رابردو دا لصدا سی و شش بوا یعنی لم سالانی دوائی دا امرکان زور دلخوش کرنین بو اوی هوکارکان زورن که دلین هوکاری آبوریا، هوکاری خیزانیا، اما نواده که هوکاری مدرنا به جیوازی لآبوری خیزان هیا که لروی آبوری و زور زور لپیش و دایا بلان بریاری اوی داوا که رگری لمنالبون لنیو خیزانکان دا بکرید اما نا دچند چارچیوی آسی مدرن دا بویا رخ راو جهانکانیش اما بمترسی نوازندکن لسر آسی دانشتوانیش به همان شیوا ایسا عراق لسر آسی دانشتوان توزه دلین لشونی خوی ماواتو چکا لگل دروزبونی تاککان لعراق دا رجکا وکو خوی ماواتو اما نا ایما امرو قصی لسر دکی میوانکشم آمده که دمیو بانگیشتی بکم لروانگی آینی اسلام و ایما قصی لسر دکی آیا لروانگی آینی اسلام و شرع لإسلام دا چمکی تنظیم نسل باسیلیا و کردوا لسر دمانی پیغمبر درودی خواهی لسر به آیا ام حالتانه ها بوا که رگری کاتیان کردوا لکاتی منال بوندا لشرع چن رگی پیدرا و همو امانه من میوانه کش ماموسا یکی این ماموسا حلال محمد صالح ماموسا جان اگر بفرمون بو ایرا باسلم بابا تگرینگا لگل برزیانا دکین پیشم خوش بو کتوانیتی سلای خواه لبه ماموسا جان زور بخیر بی ساز بابا دبونی برزیان
1: بفرمون
0: زور بخیر بی ماموسا
1: سلامت بی بی بی
0: امرو بستو ششی ام مانگا تایبت کراوه لسل آسی جیهانیش ایتر ریجو داتا و را پرسیکان زور بلاو دفنوا بو ریگری لا دروزبونی منالو یان من الحمله بگشتی تایتلاکا او هایا ما مصر إما ما نقول الروانجي إسلام وأم بابا تقفتو غوشن وكيو لسربكين وبتعب تريش لشرع إسلام ده شمكي تنظيم نسل رخصني خيزان جوازي لا تحديد نسل إيش بيجمانش حزتكم أوش مهر مبور روم بكي توا قصي لسربكين تو بخير بما مصر
1: زور سباز بابا رزتان دس خوشي تان ديكين سلاو رزمان بو بيسران و بيناراني كنالكتان خواهي غور سركوتو تانكا بنای خوای بخشنده و مهربان سپاس و ستایشی به پیام و پروردگار درود و رحمت با سریانی پاکی پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم و با سریار و یاوران و شون کتوانی تاراجی دوائی زور خون بخوش حال بینم امن خانگیان که جاری که کش به کل بابتی که جاوازترا که بینو با امیدی اوی کبتوانین اونی که زنیاری و معلومات من هی بگینین هم لروانگی شرع و هم لروانگی سردمیانی استامان و بتوانین خدمت بکنین با ملت کمان انشاءالله
0: انشاءالله ایم خو من امان توانی مثل ها لروانگی کوملگاو لروانگی مدرن و قصه لسر بابتا کب کنین لروانگی ریجی دانشتوان و چکا ام بابتا فررهنده دتوانی لچن مجال و قصه لسر بکرین بلان بگرینگ منزانی وکو میدیای کی اسلامی کانالی سپیدا و تمان لروانگ شرعی که ایم اقصی لسر بکن بگو من شرع جیاوازی بۆچوونی هەیە لەسەر ئەم بابەتەی لەوەی کە لە ڕوانگەی ترەوە قسەی لەسەر بکرێ. مامۆسا پرسیاری ئەوەم کرد، یعنی چەمکی تنظیم النەسل ڕێخستنی خێزان لەگەڵ جیاوازی تەحدید النەسل دیاریکردنی ئەمە یان ئێژارێکی ئەمن بۆ ڕوون بکەوە دواجاری دەرگاکەمان فراوانترێ بۆ پرسیار.
1: ئەتوانین بڵێن تنظیم النەسل ڕێخستنی نواخستنەوە لەگەڵ تەحدید النەسل، یعنی دیاریکردن لە قاڵبدانێکە تەشبیهی دوو چەمکی جیاوازن، یعنی دوو ئەتوانین بڵێن دوو پێناسی جیاواز لە خۆی ئەگرێ. تنظیم النەسل هەر تنظیم نای خۆی بە خۆی ڕێخستنە، وەکو چۆن ئەڵێ ئەم ژوورە ڕێک ئەخەم بە هەمان شێوە ئەتەوێ و خێزانە ڕێکەوە لەسەر ڕێخستنی خێزانەکەیان، دروستی خێزانەکەیان لە چ ڕوانگەیەکەوە. تەوان هەموو شتێک ڕێخستنی خۆی هەیە، ئەم عینوانە ڕێخستنی نەسلەواتە ڕێخستنی نەوەخستنەوەمان هێنانە بەرهەمی مناڵی نوێ لەو خێزانەی کە ئەلەو دایک و باوکە پێکاتون. بەڵام تەحدید النەسل بە مەبەستی چۆن ئەڵێ هەر لە ئەوەڵۆ ڕێککەوتنی لەسەرەوەی ئیتر ئەم خێزانە بێت لەونە ئەندام پێک بێت بڕینەوەیەتی بە ژمارە من دوو مناڵم ئەوەیەکێکی کاڵێ یەک مناڵم ئەوەیەک ئەڵە کچ و کوڕێک هەتا ڕێگەز دیاریکردنیش هەیە. ئەمە پێڵێن تەحدید، یعنی ئەمە دوو چەمکی جیاوازە لە ئیسلامیشدا هەر دوو چەمکەکە بە جیاوازی بازەکرێ و هەر دووکیشیان حکمێکی تایبەتی خۆی هەیە، حکومەکانیشیان جیاوازە لە ڕوانگەی شەرعەوە. جا ئەگەر باسی بکەین تنظیم بچینە سەر ئەوەی گەر بەڕێستان پرسیارتان نەبێ هەر بە تەفاسیل باسی بکەمیان
0: خۆمان تەفاسیلەکەمان ئەوێ. تنظیمی نەسلەکە ڕێخستنی خێزانە دەتوانین بڵین کامێن ئێستا لەم کۆمەڵگەی ئێمەیە بڵین باوە، یعنی تنظیمەکە باوە یان بە شێوەیەکی تر بڵێم تەحدیدی نەسلەکە باوترا؟
1: دەست و خۆش بێ. ئێستا بە تایبەتی بەڕێستان کە ئەم ڕۆژی جیهانیەتان هەڵبژاردووە، تەوان لێرە ئێمە پێویستمان بۆ هۆشیارکردنی ئەندامانە. خێزانەکان زۆر هۆشیار بن لەمە ڕۆژی جیهانی ڕێگریکردن لە دوو گیانی، ئەمە دروشمەکەیەتی. ئەمە هۆشیارێکی زۆری خێزانەکانی ئەوێ. ئەم ڕۆژی جیهانیەکە دانراوە سەرەتاکەی بۆ ئەوە دانراوە بچێتە قاڵبی تنظیمەکە بە تایبەتی بۆ دووە لە ئیسلامیەکان، بچێتە قاڵبی ئەوە حتا بۆ دووە لە ئەوروپیەکانیش، ئەوەی کە پابندین بە حکمی شەرعیەوە هەمان مەبەستیان هەیە. بۆیە زۆر جار بە غەڵەت تێگەیشتنی خێزانەکان وا ئەکا قانونێکی کە دەرکەن ئەوروپیەکان، قانونێکی کە دەرکەن بۆ ئەوەی کە مەترسی ئەوەیانە بێت مرۆڤ بەرەو کەمبوونەوە بڕوە، یعنی جیلی نوێ نەمێنێ، گەنج نەمێنێ مناڵبوون و خێزانەکان پچووک بنەوە قاڵبی خێزانەکان. بۆیە ئێمە لەم ڕۆژەیە زیاتر حەزەکەین هۆشیاری بە خێزانەکان بین، بە دایک و باوکەکان بین، کە لەم دروشمە بە جوانی تێبگەن و دیراسەیەکی وردی بکەن بە تایبەتی ئەوی کە پایبەند بە بیروباری ئیسلامیەوە و ئیمانێکی هەیە ئەبێ پارێزگاری و زەمانی ئەو ئیمانی خۆی بکە. زۆر جار هەیە ئێمە ئیمانمان باوەڕمان و ئەزانین بەس بە کەلمەی شەهادەتمان و نوێژ و ڕۆژ و کیفایەتە، نازانین لە ڕێگایەکی کە لە دەرگایەکی کە لە کەیەکمان یا خوات خوا نەخواستە بڵێن محاسەبەیەکی تری ئیمانیمان بۆ خۆمان ئیضافە کردووە. بۆیە پێویستە لێرە ئەڵێین کە باز لە تنظیم ئەکەین ئایا ئەم ڕۆژی جیهانیە بۆ کامیان دانراوە؟
0: دروستە، ئەوە هێڵینەوە لە قەوسێکا و ورتر لەسەری قسە دەکەین. پەیامنێرمان یادگار حاجی لەگەڵمان دەبێت، مامۆسا هەڵاڵە دەچمە لای ئەو پەیامنێرمان و دواجار ژەگەڕێمەوە لای بەڕێزە. دیارم دەرەنجامی سەردانی مامۆسانی گرێبەس بۆ بەغدا داوای دامەزراندنیان کرد ناوەڕۆکی بابەتەکە لای پەیامنێرمان یادگار حاجیە. کاگ یادگار سڵاوە لێ بێ و ئەم کاتە باش بێت. هەواڵ و زانیاری لای تۆ چییە؟ سەبارەت بە مامۆسانی گرێبەس فەرمووی.
2: ئەمە خان سڵاوتان لەبەدەم، کاتتان باش. نوێنەرانی مامۆستانی گرێبەست جارێکی دیکە سەردانی بەغدان کرد و گەڕانەوەتەوە هەرێمی کوردستان لە یەکم دیدار و کۆبوونەوەیان هەبوو. دەڵێن کارەکان لە بەغداد کۆتایی هاتووە، توپەکە لە گۆڕەپانی هەرێمی کوردستانە. نوێنەری مامۆستانی گرێبەستیش کۆبوونەوەیەکیان هەیە لەگەڵ ئەو لیژنەی دامستانکاری کە بۆ بورجە دەچێتە بەغداد، کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوش لەگەڵ نوێنەریلانە سیاسیەکان بێگومان کۆبوونەوە. من دەمێت بە وردەکاری زیاتر هەم لەسەر ئەو کۆبوونەوە دەرەنجامی و سەردانان بە بەغداد لەگەڵ مامۆسا محەممەد کەمال نوێنەری مامۆستانی گرێبەست پشتگوێشی کرد کە مامۆسا محەممەد سڵاو لە بێدەم کاتت باش. ئەگ لە سەردانەکەی بەغدادەوە دەست پێ بکەین، ئەم جاریان شتێکی جیاوازەتان بەدی کرد، چۆن دەڵێن کارەکان لە بەغداد تەواو بووە بە کوێ گەشتن؟
3: سڵاوتان لێ بێت. وڵات جیاوازیەکە ئەوەیە کە عێراق خۆی فشارێکی گەورەی لەسەرە بۆ بە هەمیشەیکردنی گرێبەستەکانی خۆی لە عێراقا حوصد هزار قريبة هي بما مصاو فرمان برو كري قرتي روجانا وهم أبابتانا علاق خو بلاني هي قريبة هي الله دبريتا رنجة شاربين صاليت الموازنية تواني تعين كردني ما مصاو أقود أبابتاني نبي لبراوة بتما أما لفا بيك جاري شار سركا أما لغا سروكي لجني داراي كوبينوا و پیمانوتو طبعا پیش لگسرو کومار کوبینه و لگل وزیرکان نو حکومت کی علی زیدی کوبینه و پالپشتي وزیرانه گرنگ بودنګ دان لسر پروژه اسک بودجه پیش کپچته پارلمان او پالپشتي مان بده زنه خوشبختانه وزیر کوردکان جلسه هر یکان 2000 تیم بده سوې چونګه حکومت کا کمرانه بو اتوانه دو دنګ بداله نو دنګ دانکه کدیش ته پارلمان بدهته لجنه اداره لگسرو کی لجنه اداره یعنی هم او پوینتانی کا پروژه اسای بودجه پیاته پروه اما بسرمان کوردوتو سروکی لجنه دارایی با صالح پیوتن اوها و شوی گره بسکان عراق دادم ازرین تنانه تأکیدم لیه کرده ولی برچای هاورکان مو او اندامی لجنه دارایی که لیو بو مرز دکتور جمال کوچر وتم یعنی ایما لدوای سیمانگی تیر ما مستانی گره بسی هرم دام ازرون و تی استاز ایوال لنا راستی مانگی یکا ثابتن یعنی جلگیر کرانو کو ما مستانی همیشه عراق استا یشکه که تو او شاندی دانستان کاری که لگل وقت دل گفتو گوده
2: او کوبنو یک تنها لگل او شاندی دانستان کارش بگو من اول لگل آن سیاست کانش کوبنو دعوی کاری که زورن ما به تیپ لبرس کرده و ما مستانی گری باز باسی سی که مکان دام از راند کم ولگ ملفا چون دبید لسرم بابت او کار بکری و جمارت آن لسه دا گیشتو بچن ما مستانه
3: اما بز وزارتی پرورده 38933 ما مستانه یعنی کل گری به سکانی هرمیش 86000 گری به سیه بفرمان برای این شما بله جا اما پیون اما بابتی جی گیر کردنی گریه به سکانه جاوازه لبابتی دا مزراندنی پلی وظیفی نوی کسی یک مکانی زنکو قوام روان اما بابا کن اما بله فکی تره بله هم گریه به سکانه بم چورن اما لگل شاندی دانستان کار هل بغداد لسر خد بین که ابی لگل یعنی ده بشید و بدانش نکشت من لراسی دا بو اوی که به امشاند بابتی دا مزراندن و جگیر کردنی گریه بسکن لأولویتی کارکانی خوی دابنه لبرخاتی چی؟ لبرخاتی اویل 2014 و کنزیگ با 12 ساله یک زنه و سلکی حکومی دانه مزراوه اما گرفت بو کرتا حکومی کان دروسه که بویا ام بابتا ابی پشگوین لخره و بو مرامی سیاسی و ماطلی دارایی بینی هرم و بغداد ماطلی پیوان نکره و سازشیشی لسر نکره چونکه ام بابتا پیواندی به 86000 خیزانه و هیا جگه لوی که حکومت بم ایشا پایکانی فرمانبریتی خوی لنا فرمانگه که هنه قایم ترکا و تایبد لوزارتی پرورده که تو گره بسکان ثابته که ما مساهم به درونکی باشتره و پیش وزیر پرورده کن منالکان باشتره تو انان خدمت کن حتی فرمان برک باشتره اگر داب مزره پیش وزیر و کسا که دی بولای
2: زور دوست پس مانسا محمد کمال نونری ما مستانی گره بست بگو من لو گوتم چند جارک چونه بغداد ما مستان داو کاری کنم خست و تر رو وقت باتی دیه کر ما مستان محمد لبجنی داره ایدو جمال کوچریش آمده بلو بنو اسمیش کو بنو ایشان هی لگل اوشانده که تو گوخنده کن لسر مسئله پروژه اصلا دو جی سای دوزار بیست و حوتی عراق و جیگی کنی داو کن یه ریمی کروسان و اوی که اما مستانه ده بگری بسته و بکرنه همیشه یو دام از رنگ مبا
0: بله پیام نرمن یادگار حاجی سپاس با گندنی حال و زنی رکنت سپاس با میوانه کشت کلگل من بوی اگر مولای ماموسا حلالا دوباره ماموسا سلاو لبه داولی وردن اکین بابتا که ضرور بو گرینگیش بوی اما شما پکر ماموسا سرنج را کشم به تایبتریش اها بس من لحوشیاری خیزان کرد نتو یگرتو کن لعاسی امرو جده بس لحوشیاری دکن لکوملگا دا بشیویگ لشیوکان اوی کمن امشو دیراسی بابتا کم کرد یعنی وکو دستخوشی که جواب وکو ملگاو لسر آسی جیهان که دلشتی که باشه هوشیار به خیزان لروی تندروستی و لروی که ملگاو دلی هوشیار به تا آسی اونی که نلی مترسیه چکر ریجی دانشتوان به پی آسی جیهان و نتیو گرتوکن که ماجی پیکا سالانه لآسی دابزین دایه چونکه ریگری لمنالبون دیاره لآسی ریجی جهانه دابزین لهر شهر ولاتو شوی نکابه دابزین بخوه دبیند یعنی لآین اسلامیش آسایی ام حالت آو بدی بکریت و آواش قصی لسر بکریت
1: لآین اسلام دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده هی که هن من ایابو نوقس نوی زور
0: باشه
1: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه تزوجو الودود الولود لإني مكاثر بكم يوم القيامة ما بس تأنفر مدى زور ما بس لغواتا لخوي أجري إيكي لو أنا هندانا بو الزواج هاصر جيريب كان الودود الولود ودودي بيش خصدو ودود واتا افرتاني هالبجيرن كمهربان بون بسوز بن ها صفتي افرتكشي دياري كردو ودود كسيك ببرحم به سوزدار به خوشويز به اما صفتي افرتك الولود صفتك كبو افرتا عليك منالي ببي يعني ما بس لويا منال بخنوا هاندان بو منال بون بو ما بس يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاني مكاثر بكم لبرؤي من شانازي به ايو اكم لروجي قيامتا شانازي بزوربون تانو اكم كواتك اما پیامك پیغمبري نازدار صلى الله عليه وسلم بو ايمي مسلمانان ابي به جوري بي لونك اينوا امتمان كم به
0: باشا.
1: او رجيه پاريز رو به البته ام داتاني كاماناني اما هوشياريك بو اما اسلامي كان اگان لبه اگر تنظيمي نسل بكارينن تحدي بكار بهين ره نشت بشت بابي تحديدك و
0: اتا ماما سام
1: بلا
0: قصاكت في ابرم برسارم بو دروس تبابو بورو دواجارش تكل كيش يكتري اكينوا لآسي جيهانو هرمي كردوسان و عراقش اما بنمونا اگر وربقرين او ناوچي كخومان نشتجين و جياني تداكين سبوت عيبيك بون مناجر منالي زورتها به دقتي أودا وخزاني مودرن قشته قناعتك بلي بن منا أجر بلي لدوان زياتر بيشتكي أساي ونورمالا كبتشوا سيش تحدك لشوار بسر ولا شوار مناليان إن جاب لي ببين جوشش عليه أها حالتك دوا كوتوب وخزان هجمارك لي أو بيوندي با عبوري كشوانية كسرتاع مع جنبيك خزاني مودر من هي خول رؤ عبوريش كشينية
1: زور شوال راستا آخر او که شکل و استی هوشیاری تا که کن من تا چنده هوشیار بن من چی با عیب بزنم ابی پولی نیشت عیب کن بکم شرمزاری خیزان کن لچی اه شرمزاری خیزان لوای عددی کن بی شانازی خیزان لوای که دو منالی خستو تو یا خود پیورکان جاوازن بو شرمزاری لخیزان کن دا براستی تی کلبونی که بتایبتی بولیم لب سردمی اسامانا سكا زور جوانا ويلي هاتو غنجا كان مان هلا استاتو هاني اي كبير لمنالي زور بكاتوا اماديها بي امادي تشستي زود تسليم نبي بازاري كي كاتي كم حتى اما اسا غنجا كان مان يكم منالي ابيد اما افرتين كابيني ازاري منالبونا كاترسي بيلا دومنا كاتو بس بتسليمي او اي باشا باداش تي دايق لتشي ابيني تو او پاداشت گوری خوای گوره بویدانه و ابم ازانه نویا باشم من لیه کما چون ابه تسلیم بم بشرت بزانم ضرری صحیم پیه نگهینه هیچ یعنی کردانوی کی سلبینی بودوائیم بلکو ایجابیان در روز صحی و تندرستی شوا که ایما وکو پسپوری کی صحی نتوانین لوروانگو زور گرد قصب کین او دراسه کراوا با صحتی افرتک باشیشا نگزرری هبیت
0: اما غیابی شرعي اسلام ني لمني ونددا بن من اگر من منالي كي زور بخموا يان بتايبتر او ازاريك اي شي جم تجا اسا لبيشا انوت اگر بطبيعي بن منا فرجين بي بطبيعي افرت كمنالي ببي على اهم اگر اي دايك كبسر منالك منالك او بشيت بلي شهيدي هبو يعني اها لرو شرع او شنجار او مان بيستوا بدياري كراوي اسا اگر بعمليات ونشتغلي شبابي همان او ازاره تو د چيجي براسي ما مصاب بلا اما غيابي الشرعي عيني اسلامه لكاتك قرتو بلي ببي بدايك ومنالك جوان پر ورده بكيتو امانه مقامت زوره بو چی یعنی تی گشتین من گشتو تو آسه ایما
1: بله ایما توانیم بلین ام یا ساتازانی که ای بیستین به طیبتی گر براورد کین لگل پیش چند ساله های بلی پیش ایمش لدوای دای کشمانو بلین اتوانیم بلین چکا سردمانی که زورا ایسا ام روژی جیهانی دو جیهانی لدو هزار و حوتو اعلان کراو تاریخه که بزاد که بستو ششی نوان بودانا و بایاد کردنی ایو سردمانی که زور کن نیا یعنی او ننیا پیش او ام هوشیاری نبو یعنی غلطتر بیر کراو تو تاکه کان زور خزانه کان و کوبرز دلی استی هوشیاری منو تیگیشتن من زانستی اسلامی من لشریعت اسلام زور کم بوا شتانی که زور کم من بیستوا و ایش من تنها باشتا کمانه کردوا مثلا دای که بیستوی تی حرام و گناه بر ابید اگر نیلی منالد
0: بی
1: لبرو اما برگوی که تو ترساو به هی جور بیری لو تنظیمه که نکردو تو بشرتی لزمانی پیغمبره صلی اللہ علیه سلم هاولانی أفرمون كنا نعزل ونعزل يعني إيما رجريما كردولا منالبون لزمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأم هوالما ببيغمبري نازدار وتوا إيشكا هوالا كان كردوانا بلان بيغمبري نازل لسلم بيدن بوا طبعا فرمودي بيغمبر كاتك أحاديثة كان كإيشي بيكين يا بيناسي فرموداكي أفرمي بريتيا لو قولو عملو إقراري بيغمبر إقرار يعني اتر بيدن بو لسري وهاولا كان كرديانه يعني اما ايشي بيبكن مسلمانا دي ازل رجري كردين لمنا لزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هبوا بداخل او بتشران الزور من لفراغ الزوري كالدين اسلام همان بوا وازاني مشتكي طازي لسردي طازي اي بيسين
0: او ازلا براسي لسردمي بيغمبر هبوا اي بيغمبر درودي خواي لسربي
1: لسري بيدنك بوا
0: شون بيدنك بوا يعني بيدنك بوا اتش اموشغاري هاولاني كردو لسرم بابتا
1: التنها لسري بيدنك بوا بيدنك بوناكي اقرار بويك امتي ايما اي مسلمانان اتوانن ام رجاب كاربهنن بلام دواي اوا برسيار كراو كورده ورده بعض لتحديد كراو اينا هاولان يجبو تنظيم بيانا لقران بيروز اگر بغرينو با قران سرچاوي يكمي ام دينيا باشوي كي بليزق يا بي كلمه بعض لتنظيمي نسل نكراو بلام اتوانين لروانغي او اتاني كخاي غور افرمه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين دايك كان شير اين بمنالا كان يعني ها شير ابسيته بتنظيمه
0: تنظيم بلا
1: بو ما ويدو صال اما ويدو صالك اخوي غوري داينا ولا قرانا ابي ببيته هو رخصني خزانه كان بي لو كيتو من ام منالا دو صال بي سي بغوش كردنو ام دايك خو اگر او دايك لما او دو صاله منالا كي كبا حقي طاي شير دانكي لباش كردني شون بلاي ام منالا ناكا لبرو اما جات تقالبي ويك اخوي غوري اما جيب التنظيم كردوا و امش جائزة ورقب يدراو لشريعة إسلامة
0: ماموسا بكورتي بيان بلا لأساي ظروفي إيميا زور جار بيانوي أومان هيا زور الخزانة كان أو أهين النواب بروردق زور قرصة ببي بيويز ناتو يعني فريا أو بكيني كتشم نالك مان هبي لروي آبوري وإيما كيشيكي ترمان بو دروس سبي لروي سكنو جيانا ولواشي كتوغ منالي زور هبي دبي شويني كفراوانو باشتريش هبي بو پروردك رنكا أما بيانو وكي من رجل
1: أمان أتواني زياتر بابتشينا خزمتي أو آتاني كخواي قورا آقا من ليبي وخو ماني ليب باريزين خواي قورا لصورة أن إسراء آيتي سيويكا أفرمي ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاقين نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم لا صورتك كيا وظن صورتي أن آم آتي صوبا جاويك هر أفرمي ولا تقتلوا أولادكم من أملاق لو يا أفرمي خشية أملاق أملاق يعني هجاري
0: باشا.
1: لبرو أما بيامي ببو هر هموما أقاما لو بي با بلينا أقاما لخو ما نبو أم كلمة ما نوتوت ما والله لبروي كبجيوي جيانم بو دابي ناكري ام ايمان در ام كلمه ام شينا ببيت سردمان چكا گناح باربين بدقي ام آتي خواي گورا كأفرمي لترسي اويك هجار تانكا خشية املاق يعني من بيركم ومن إسا باشرم بلان ببوني او منالم فقير اكم هجار اكم او خشية املاقا بير لو مكانو نحن نرزقهم خواي گورا خواي بيش يقالو آتا أفرمي خوم رزقو روزي داري او منالم يعني روزك لا يخوم ويا وإياكم والرزق الروزي داري إيه وشم بلام لآتكي كافرمي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق ما بس أويك تو إسا فقيري هجاري لترسي أوي علي فقير مناتوانم خواي قبرا أفرمي نحن نرزقكم خوم روزي داري إيهم لا يا ها بيتواني أوي آتكي كا بيشي خزل برويك هردو حالتك هيا حالتي من أستي بجيون باشا بزملالكم بي أستم خرابة بي نابي بي لوبكمو لآتي دوما هجارمو أترسم لوي كمنال بكيتو نتوانم يعني لهردو كيا أما بياميكي دين داراني ولا شريعة إسلام جيكيرا بهيج جور مسلمانان بي لونكنو لبر أوي كهجار أكون يان هجار نو خرابتر أبن بوينه وشنا خانو لا استي پروردگه اگر با یک نقطه کرد بیله به هیچ جوری پرورده رگرینی لا پرورده کردی من علا دوان بیسیان به چوار به پینج به بلکو علم هندی جال خزانه که او تو انا من علی یکم بو ته پرورشیار بو من علا کانی که اگر پروردگی جوان من هبه ان شاء الله بویان
0: حزمانك زيادة لسر بابتك بمينين وكاتك شارونا درفتا إما صلاصي توكي ما وصلا
1: دستان خوش بي وصار كوتو بن بهواي ويكتواني بان سيدك من جان بي
0: توبا خير بي ما وصيقا
1: زور ممنوني
0: والله برزان ناو برق ورقرين وقرين و
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
5: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
5: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
7: کادش مرده با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
8: جینگی من جیانی منا جینگی کم دپاریزم
9: باشه پزیشکی کانو پیشتن دروسی کان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالا کان مسئله خوبخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خلون دوان مافیان هی وکو مادم معادله شهاده هم بکراوا مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره هر و ها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانه بدست من گشتو با ورقی پیشکش من کرده

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ألين جنجك هاتلاي إبراهيمي كوري أدهم وتي أي أبو إسحاق من زور زيادة روية كم نسر جانم واتزور جناح دكم شتيكم بيبلي كوا كم يسر زنشتي نفسم بيب كم ودلم باق ببيت ولا جناح إبراهيمي كوري أدهم فرموي من بينشت أراستي توكم أجر قبولت كردو توانيد بكاري بهني أوا جناح وتوان زيان بينا جيني وهيش خوشي كان لذنا داوتي أدي بلي أبو إسحاق فرموی یکم اگر ویستد گناح و تاوان بکیتو به امری خواب کی او رزقی خواه مخو و تی او چون دبه؟ اوی لسر زویه هموی هی او ابراهیم فرموی ای لوا چون رزقی کسیگ دخویتو به امری شیدکی و تی نخیر دوام کچیا و تی اگر ویستد به امری خواب کی لشونگ مبا کمولکی خوابه پیاو کوتی خو اولی یکم که گورت را چون شتیوا دبه که مشرق و مغرب و ناورستی هی خوابه بچن بوکوه ابراهيم فرموي آيا شتيكي شياوا كرسقي كسيب خويو لسر زوية كشي بجي انجا بأمري شيبكي وتينا خير سيما كم بيبلا ابراهيم بيود اگر ويستد بأمري خواب كيتو لرسقي او بخويو لسر زوية اوش بجي برو بوشوني كوانت بينه وتي اي ابراهيم چون شتيوا دبه كتي خوا آقاي لهموش تناديار كان هيا ابراهيم فرموي آيا شتيكي جوانو شياوا كلرسقي خواب خويتو لسر زوية كي بجي تو انجا بأمري بكي كتي تشاوي لتويا هموشتا كانت دبيني و تينا خير چوارا مكم بيبلا إبراهيم فرموي اگر فريشتي جان كشان ملك الموت هاتلات بو اوي جانت بكشي بيبلا دوام خو مولاتن بدا تاوكو توبا كمو كاري چاك دكم تياو كوتي چون قبولي دكا او بأمري خواهاتوا إبراهيم فرموي تو اگر ناتواني برگري لخود بكي كا نمري بو اوي توبا بكي وادزاني كمولاتت بو نية چون داوي رزگار بندكي تياو كوتي پينجمة كچيا ابراهيم فرموي اگر لروج قيامت ملائكي زباني جهنم هاتن بولاد كرات بكيشن بو اگر لقل يانتشي بياوا كوتي وازم لنا هنن قبولي ناكن ابراهيم فرموي جا چون داوي سر كوتن داكي كلو روج داناتواني برگري لخوت بكي بياوا كا لو كات داوتي اي ابراهيم او اندن بسا من توبة داكمو داقري مولاي خوا انجا ام جنجاب اموش غاريكاني ابراهيمي كوري ادهم توبيكي نسوحي كردو بردوان بول سرخوا پرستي تاوكو لدنيا درجو خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دال قلبي بنيا پیغمبر تدا جاي صلاة خود السر بن افبابتا قلق خوشي وطاميا تدا خوشي ويري دايا چنكي امي بحسي هندك وان تشتت خوشت كين الدف پیغمبري صلاة خود السر بن وقتاً بحثت كين بمعنى اگر هات تول دف مجي پيدا بون ام دي گلك خدان خير بين ادوا مجالت هدا دابچين سحكيني كا پیغمبری صلابت بسر بن چوا حش هندت كر بوبابت اخفتنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تربي حريفا دسك بنا المخوانية أوازيتو يا بودل وادف أكا غمانية
1: سبيد اف ام 106.7

0: تکم ونیه
1: راسته
0: زور جار مثلا ببورا زور جار کتاب ایشک به من اسپیدیت یا قصه کم بو اکید من اشتکم بلا ولا قرز ما باجنه الله حق منیه من واما حق منیه ان نبي سكان كبكاري هنا بس منيش بكاري هنا وزور كسي تيج لواني بكاري بيت
1: تو بخير بما مصا
0: بجي برزيت
1: انا دبوني برستان كي
0: بجي برزي يك بامي ترم هيا دواء
1: اكم كاتمان
0: بالي دواء اكم لحكمه لبرلمان كازماني امان جاب خنا ناو دستورو ياساو لا برنامج خويندنا حل قناقي بخچو حتى كو زنكو دابنين او اوي هاد يكول استي خوا فيدي كان اما شيك
1: جيشتوا اما سفاس برسانه كي جاري
0: بخير بين سفاس ببرزشتن
1: سفاس كم بلا برزانو خوشيسان امش امريدو كاجمير مان تواكر سفاس بميوانه كانم كليره بون سفاس بها كاران مان برزانو خوشيسان سبينه با كومله برغو بابتينو يا غرينا ولاتان خواتان لقلبت

برزكم وانابت توي مسلمان صوفي مسلمان ودجمن الدنيا سلفي مسلمان ودجمن الدنيا او الروكا تقيب لو بظاهر وبدم عليد الله خدا وپروردگار ما اسلام آين مو محمد پیغمبر مدرودي خوای لسر به او ایماندار و مسلمان بنص قرآن براو خشكي تويا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آية دا تعاملت أبيت قرآني بيد لقلي أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية بستنو أقل لفروعي دينا وهندي هلم هبيت بيوس لناو فيسبوك لناو ناحزاني دينك باسم نكي بلكو دلسوزانا نامي تايبت بوخون بنيري یان هر رگه که بتوانی حلکم راس گی توا نگوگ ام حالتی استاهندی که همو ایمان دارن بونه تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان داواموای لقیامتی خوتان بترسن که خوای متعال لپرسینوی یگو شد لگل اکات کبیلی یان بینوسی یان لفیسبوک یان لهر شوینه هستی مسلمانی بریندار کید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورة قاف آية هجدة رحم بتنهاي خود بك لقبركتو مفروز همو إيمان داران يكبر بن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاويك أما نص آيته اجتهادي تيدانية

هاوريكي أبو غريب. دو زنداني سياسي كهاوري سجني أبو غريبي زماني بعز بون كيكي كان كردو أويتريان عرب دو اي نماني بعز يكيان بينيو هوالي حال يكيان پرسيو اميان لحكومتي هريمو اويش لبغدا كردكوتي چيان بو كردون وقت زنداني سياسي عربكوتي بداخ ورخنمان زور لحكومت وبالنسبة زنداني سياسي ومانغاني كي مليون يكو 200,000 ديناري بيدوا كوتن ور اقرين وزويان پيداوين وباريس الفيان پيداوين بو درس كردني خانون سفري حجو عملياتي خزمي درجة يك بخورايو راتبكش من بو ماوي 25 سال من حيو دواتر ابيت الرسمي اگر معاشي لو زياتر نبيت كردكوتي حزم نكر لاي او خوم حكومتي كردي من بشكينم وتم ايمش خزمتي باش من اكن بلان برزان نزان ايو اقادار نياننا حكومتي هرم مانگاني زنداني سياسي كردو بات 450,000 بو ماوي دسا هنده کش زویه که داوته پنجا گلا نکد. او خزمتی او توی جمان دوستم دیده کرده یه. و تی دلم لخوم داما وتم ایم هر ابید هاون اشتیمانی درجه دو سی بین لعراق دا. نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دال قلبي بنيا پیغمبر تدا جاي صلاة خود السر بن اف بابتا قلق خوشي وطاميا تدا خوشي ويري دايا چنكي امي بحسي هندك وان تشتت خوشت كين الدف پیغمبري صلاة خود السر بن وقتاً بحثت كين بمعنى اگر هات تول دف مجي پيدا بون ام دي گلك خدان خير بين ادوا مجالت هدا دابچين سحكيني كا پیغمبری صلابت غسر بن چوا حش هندد كر بوبابت اخفتنا

ألين جنجك هاتلاي إبراهيمي كوري أدهم وتي أي أبو إسحاق من زور زيادة روية كم نسر جانم واتزور جناح دكم شتيكم بيبلي كوا كم يسر زنشتي نفسم بيب كم ودلم باق ببيت ولا جناح إبراهيمي كوري أدهم فرموي من بينشت أراستي توكم أجر قبولت كردو تواند بكاري بهني أوا جناح وتوان زيان بزان زيانة بينا وهيش خوش كان لذنا داوتي أدي بلي أبو إسحاق فرموی یکم اگر ویستد گناح و تاوان بکیتو به امری خواب کی او رسقی خواه مخو و تی او چون دبه اوی لسر زویه هموی هی او ابراهیم فرموی ای لوا چون رسقی کسیگ دخویتو به امری شیدکی و تی نخیر دواما کچیا و تی اگر ویستد به امری خواب کی لشینگ مبا کمولکی خوابه پیاوکو تی خو اولی یکم که گورتلا چون شتیواده به کمشرق و مغرب و ناورستی هی خوابه بچن بوکوه ابراهيم فرموي آيا شتيكي شياوا كرسقي كسيب خويو لسر زوية كشي بجي انجابي أمري شيبكي وتينا خير سيما كم بيبلا ابراهيم بيود اگر ويستد بي أمري خواب كيتو لرسقي أوب خويو لسر زوية أيش بجي برو بوشوني كوانت بينه وتي أي ابراهيم چون شتيوادة بيكتي خوا آقاي لهموش تناديارة كان هيا ابراهيم فرموي آيا شتيكي جوانو شياوا كرسقي خواب خويتو لسر زوية كي بجيتو انجابي أمري بكيكتي تشاوي لتويا هموش تکاند دبینی و تینا خیر چواره مکم پیبله. ابراهیم فرموی اگر فریشتی یان کشان ملک الموت ها تلات بو اوی یاند بکشه پیبله دوام خو مولاتن بده تاوکو توبا کمو کاری چاک دکم. پیاو کوتی چون قبولی دکا او با امری خواه هاتو. ابراهیم فرموی تو اگر ناتوانی برگری لخود بکی که نمری بو اوی توبا بکی و دزانی که مولاتت بو نیه چون داوی رزگار بوندکی. پیاو کوتی پینجمک چیه؟ ابراهيم فرموي اگر لروج قيامت ملائكي زباني جهنم هاتن بولاد كرات بكيشن بو اگر لغل يانناچي پياوه كوتي وازم لنا هينن قبولي ناكن ابراهيم فرموي جاچون داوي سر كوتن داكي كلو روج داناتواني برگري لخوت بكي پياوه كا لو كات داوتي اي ابراهيم اون دن بسا من توبه دا كمو دا قريمه ولا اخوا انجا ام جنجاب عموش غاريكاني ابراهيمي كوري ادهم توبهي كي نسوحي كردو بردوان بول سرخوا پرستي تاوكو لدنيا درجو. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەریب.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لێ بێبیسترانی بەڕێزم کاتتان باش بە سوپاسی خوای گەورە بە خۆشحاڵیەوە لاڵقەیەکی نوێی بەرنامەی نما پێتان شادەبینەوە. ئەمڕۆ لەسەر تەوەرێکی جیاوازە وەستین کە وەستانە بۆ بیرخستنەوە بۆ بیرهێنانەوەی هەر یەکێکمان. ئەرکی مرۆڤی موسڵمان بەرامبەر بە فێربوونی عیلم چییە بە تایبەتی علومە شەرعیەکان؟ ئایا و کاتانی ئێمە لە بوارێک لە بوارەکانی پیشەیی یان کار یان لە وێزگەیەکی ژیانی خۆمانە ڕووبەڕووی بابەتێکی تازا بینەوە چەند واجبە لە سەرمان بە دروستی بە وردی بە شوێن ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین؟ مرۆڤی موسڵمان چەند مەحکوومە بە نەزانینی خۆی؟ چەند نەزانم پاساوێکە بۆ ئەوەی کە دەربازمان کا لەو بەرپرسیارەتی کە لەسەر شانمانە بەرامبەر بە فێربوون بۆ زانستە شەرعیەکان و زانستەکانی دینەکەی خۆمان؟ ئەکرێت ڕۆژانە ئێمە ڕووبەڕووی بابەتی تازە ببینەوە. لەکوێ ئەرکی ئێمەیە کە بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوەکانی زانست و ئەحکامە شەرعیەکان بە شێوازێکی دروست و پرسیار بکەین لەو کەسانی کە خاوەن عیلمن و فەتوای دروست هەیەن بۆ ئەوەی کە ئێمە لە بەرپرسیارەتێکی ئیمانی و ئەخلاقی دنیا و قیامەت بپارێزێ. ئەمڕۆ لەسەر تەوەری زانست ئەو ڕێگەی کە دەستمانەگرێ بۆ گەیاندنمان بە یەقین میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسای عەزیز و خۆشەویستمان دکتۆر تا تایر زەڵمیەکەین. ئومێد دەکەین ئەم بابەتەش بابەتێکی نوێ و مەڵۆیەکی زانست و زانیاری بێت بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ ئێمە لەسەر ئەو مەعریفەی کە هەمانە لەسەر فکر و دین و پەیوەندیەکانمان. مامۆسای بەڕێز جەنابی دکتۆر تا زۆر زۆر بەخێر بێن. سوپاس بۆ ئەوەی کە ئامادەن لەم بەرنامەیە و وەڵامی پرسیارەکانە دەنەوە.
2: زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و دەستان خۆش بە
1: بابەتی عیلم یاخود ئەحکامە شەرعیەکان. زۆر قسەمان لەسەر کردووە لە پێشتریشا کە مەکانەتی عیلم چییە لە ئیسلامە و قورئان چەند گرنگی پێداوە و چەند بابەتێکی زەرورەتی هەمووانە بۆی کە بە عیلم و مامەڵە لەگەڵ هەموو ڕەهەندەکانە بکەین. بەڵام بەشێکی جیاواز سەر ئەمڕۆ گفتوگۆکەین کە بابەتی بەرپرسیارەتی کەسی موسڵمانە دەربارەی زانست و زانیاریان علمێکی هەبێ بەرامبەر بە ئەحکامە شەرعیەکان. بەم پرسیارەکە لێرە دەست پێ بکەم، ئایا تەنها ئەرکی مامۆستایانی ئاینی زانایانە لەوەی کە لە ئەحکامە شەرعیەکان شارەزابن یاخود هەر یەکێک لە ئێمە واجبە لەسەرمان بە پێی پێویستی حاڵ بە پێی ئەو زەرورەتەی کە ژیان ڕۆژانە پێویستمان پێیەتی بە دوای ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین چە ناتوانین بە بیانووی ئەوەی کە فێربوونی عیلم واجبێکی وەگەڵەن کیفایەتە وەکو شتەکانی تر ئێمە ڕزگارەکا لەو بەرپرسیارەتییان.
2: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: سپاس بو ايوا سلاو رز بو خوش وستين بو همو بسلاني برز لير كوين. سپاس يكم بو هلو جادني ام تورا بابتي علم او بابتي كا چندي لسر وتراوا هشتا هر بوارق ماوا بو لسر وسطانو قسل لسر قدن
1: درست
2: او بابتي كا بردوام پێویست بوون پێی خۆی تازا ئەکاتەوە. ئەوە نێبڵی لە قۆناغەکە کا پێویستمان پێی بوو باسمان کردو ڕۆیشت نە بەردەوام ڕۆژانە پێویست بوونمان بە عیلم و بە باسەکانی عیلم تازە ئەبێتەوە، بۆیە هەردەم بچینە خزمەتی باسی عیلم هەر تازەیە. ئێمە ئەم بابەتەمان ڕەنگە لە میانی بەرنامەکانی ترا لێرە و لەوێ بە دەربڕینی جیاواز شتێک ئاماژە پێیابێ، بەڵام بە تایبەت ئاوە لە سەری بۆستین ئەهێنێ نەک ئەڵلقەیە چەند ئەڵلقەیەکیشی دەربارە قسە بکەین. بایەخی ئێمە بە شتەکان لە چێوە هاتووە؟ ئەلحەمدوڵای ئێمە موسڵمانین، سادەترین پێناسە بۆ موسڵمانێتی یعنی هەر شتێک لە دینی ئیسلامە جێگەی گرنگی پێدان و بایەخ بێ ئەو شتە لە تێگەیشتن و تێڕوانینی من و تۆی موسڵمانە بە هەمان شێوە جێگەی گرنگی پێدان و جێگەی بایەخە. قورئان بە چ مەنهەجێتێک بایەخ بەشتەکانەدا؟ ئەو مەنهەجێتە بۆ کارنامەی ئێمەیشە ئاوا بایەخ بەشتەکان بین. لیره و قرآن چون سری علم و پروسه زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی داو بحث علم هر سرطا بود است بیکا اقرأ باسم ربک الذی خلق لبر او علم لقرآن پیروزا بشوی گشتی لسیاقی سیشتا هاتوا بصدان آیت بحث علمکا بلام کوی گشتی ام سر داو جا جایان لقرآن کوکینو سی سیاقی سر چی دیت دست من تیگین که قرآن لمسی رهندانه باسی علمی کدو یکمیان پیوز با ایمان وحی ابینین خواه گور خوی وکو بلی خاونداریتی پروسی علمی پیغمبرانی کردو سلامی خواه لسر بی لسیاقی ایمانو لساقي وحيا تنانت لآيتي قرآن لبيش توحيدا باس علمك واعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هربرزي دين داري إنساني يقتا برستا ألي ببرشاوروني وبعلم وتو أتواني أو جبجيقي نكب شوال كوتنيكي كويراني بأجاينا.
1: كوابي بابتي توحيدي شبيه لعلم و.
2: أبي لعلم وسجّل.
1: وقرنا بهالله هاتشيت.
2: بتأكيد حتى الحديث كافر من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه موقنا يعني شيء كس يقول لا إله إلا الله بلان بيقين ضل دخل الجنة.
1: باشا.
2: أم لا إله إلا الله يا كي يكتابرستيو دروش مي توحيدي إيه ما يا لسات شيء وسطه لسات يقين. اي شي يقين بو انسان دروسك
1: علم علم راستا
2: علم علم لتشي اي لبلغ كان يا بلغا بمعنى امشتا يقينيه يا يقينينيه كواتا ابي علم بلري بلغي صحيحه تش خبر صادق بك بيستو معنا يا بينيني واقع وحقيقه بك ببينين درتي بيكين يا ما بلغيك بينين بو اويكا يكتاي خواب السلمانين ليروا يقين بشي درو سبب وعلمي كباسيقين كواتا هنغاوية كم
1: إيمان
2: وحي بحية. أما السياق لكي زورة لقرآن بانتاية كفراواني
1: أقر بعلمي شو ما مضي لقلانكي توشي خرافيات ولا دانا
2: زور زور زور كسان يقهبون أيانوت مثلا إيما خوامان خوشي بلام ديارة علمي چونيتي قيشتن بو مقاميان نبو بو يخوا يعني جارتو بشور كوتني بيغمبر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
1: يحبكم
2: يعني ريقاي بدسهناني خوشوستي خوا ولي بردني خوا بو بندكان ادعايقني لخو معنا وبيكين بلكو شور كوتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتباعش بريتيلا اهتداء بعلم رن ما يورقتن بعلم زانياري
1: سياقي دوم
2: دوم يعني لفراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي إداري قردونا باسي علم هاتوا لقرآن أخوا أم كونا بموردكاري وجوانيا بمريكاري وإتقانو هاو سنجيا هم أم هموش تدرس كدوا هموش لجولة ولحركاية وأويل إيما ديارة بو خزمة كردني إيمايا أويك نزيق بجياني إيمايا بلام همو بعلم هل أمش منهجتي كابو إيما كبمعنى ويشتكي جوان بكين أبي أساسا كمان علم به
1: درست
2: بمعنى إداري كي باشقين بلس أساسي علم به كسب كباب الرئوبري أم رادوية أقر علمي إداري بيه نبي علمك شي كسبيك يا دراسة خواندنا يا أزمون ممارسة كهدو كان بباشتر كسيك تا استرى بردوية كي لا إداري نبي بي كي ببرسي هر دامز راويك سركوتو نابت يا يس كواتا علم أساسو بناغية بو سركوتن وكأويك خواس سركوتوا لإدارة داني أم قردونا يعني. أما منهجتك بو إما نقل به لسياقي كونو لسياقي أم برنامه كخواهيتي لإدارة داني هم أم كونيا أم دولة ببارانا بقياسو بأندازة دا أبارن أم شور وجه همي با بيوريك ولتشواتي ويخلقيك يخويا بمقياس ومعيارك دياري كلاو كل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نعم بيش او كوين او شتكي تر حمو الى تشواتشوي خويا اما علم
1: يا سورسه
2: يا سايك يا سابي وستابي لسر هاتشوت يا سايب هاتشوت قاعده يا ابي وستابي لسر علمكي رون علمكي بلغدار سلمان راو ببي غمانو دودلي
1: باشا
2: سياق سلمان ورترو بيوندي بخد اما وهي القرآن بيرودا كأم بانتا يفراواني بيدراوا بريتيا لباس علم للساق أخلاقي سلوك كردوي الرجعاني أتوانين علم بكين ببيور بيوري راستي ودرستي يعني راستي ونادرستي كانو كردوا كان
1: باشا
2: بچي دلنيابين لو كدكتوريك عملياتك كردوا تيايا سركوتوا بيه بسپور یکی و شارزای یکی و او متمانی که هیتی با علمی که خوندیتی
1: باشه
2: من هرگز آماده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شارزا نبی و عالم نبی سارکم نخم بردسی فیتری که شارزا نبی قماشکم نخم بردسی خیاتی که خیاتی که لیهاتو نبی سرم نخم جدسی حلاقی که حلاقی که لیزان نبی که وات علم ابیت بناغه لپرسه کرده یکانی روزانش که علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
1: کابه اما دست ما نگره با ام پرسیاره اما وک خومن کاتی که خومن پیه بوی ام علمانین دوائی من پرسیاره کم ارچی من لفیربونی علمه کتشیه
2: باشه
1: وکو تاک وکو کسی مسلمان بلام لپرسیار کردنیش خوی بخوی اما پرسیار و جگه هلویسته کات یک من موبایل کم نابه ملای کسی که شارزانه به که وستانه به تاوکو دستگاری موبایل کم که وکو جناب تفرمو سری خوشم نخوام بردست کسی که کسی قطی که
2: دعای الله سری به دلاکه تشریف
1: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خو من پرسیار کانی پیوست به دنیا و قیامت من بر ریار و فتوه کان من ببین لایکه چون اتوانین لقيامت خومن رزگار كين لويكا اما محكوم بوين بدوادا چوني دروس ورگرتني علمي كي دروس فتوايا كي دروس اما محكومين بوي كبلين نازانين
2: بلا ام بابا تورد دو جور علم هيا
1: باشا
2: جوري كي لا زانيان نحتا من كتب بني وبنا ونشانا ما لا يسع المؤمن يا مسلم جهله او نابي مسلمان نيزانه او علم عام همو کس ابي بزانه کس معذور نيه لا نزانين جهل لو بواريا نابت عذر بو هيچ قسيق بول منسي من ملاته اجي ايا شوفيرك لا مفرزيك پرسياري ليبكن مفرزيك هاتو شو وسطاونو شوفير رائق انو علي بو بشتيني سلامتي نبستوا علي بو ممنوحه بو اما پیشوانه یه سایه
1: یعنی بلای نمزانی
2: نمزانی بلای نمزانی ای بتا عذر بوی نه چوک اوشتی که ابی همو کس بیزانه
1: ابی همو شوفیرک بیزانه
2: همو شوفیرک بیزانه لیره و شتانک من هن ابی همو مسلمان بیزانن وقت چی بونمونه اما واجبه نویشقین که واتا علمی پیویست بو انجام دانی نویشه که درست همو کس ابی بیزانه یم واجب بر روز بین به همان شو. اگر مال من هم زکات بین، ابی آش بزنین. صدقات و خیرات بزنین. اینجا راست گو بین. راست گویی چی پیوسته؟ ابی بزنین. اینجا ایم به حلال خور بین. قسمت حلال چی پیوسته؟ ابی بزنین. اما شتانی کن به جنیل ران با نخبه، با پیغمبران، با عالم و ملاکان، با بانخواز و داعیه کن نه. بلند چی نخش مول کن نخیر.
1: دل روی جناب تو بیسرانی برایز درو کردن، فیل کردن، احتکاری بازار. زورك لما انا اما بهاي قوري اسلاما
2: يعني اقل
1: كسك نمزاني
2: نمزاني شتواني نمزاني عذرنيا
1: باشا
2: نمزاني عذرنيا بلام هندي شت امينتو بو بسپوري چواتشوي كي دياري كراوا ميداني همو كسيك نيا ابي او بازني برتسك بيو اهل اختصاصو بسپوريا كان لو بواريا روليان هبي قصيان هبي
1: باشا.
2: فتوى هم كدايا فتوى با معاملي كي داراي سردم يتبيشوا وقت اوی که استا عمره کاره چه با عمره یا کسی گه چه با سفری ولاته چه با کسابت و تجارت یا بگشت که همه مدام شرعن ری پیدره و اتوانه او بکه لولاوه مبلغ پاری با نرخی دانراوی بانقی عراقی با اگورنوه گلایک 100 دلار به 132000 لیره و لیوی اماوی من سرنجم یا خلکانه چی زور قصه علم بابتا کرد هیش رنگ ملایه چی دیاریش بی بلام هر میدانی او نیا با من ملایش بم بلام خون بفتی نیم امولاتا لیجنکانی فتوای هیا کومل خلق لیوی دیاری کراون نا بی ام قصه ام بست بیلم بیسری برس جوان جویلم قصه بی نا بی فتوای لطاک کس ور بگیره
1: باش.
2: فتوى أبي مؤسسيي بي أبي دعم زراويي بي أبي لجنيك بي أبي چند كسيك بن بون مونة فتوى يوامان هي رهن دي تندرستي هي رهن دي ياساي هي رهن دي فقهيشي هي بو ساغبون وي فتوى يكي دروست لو بواريا أبي سيب سپوري آمادة بن كسيك لفقه إسلامي بسپورا كسيك لتندرستي بسپورا كسيك لبرس ياسايك بسپورا بون مونة و دنبنه کسیک پیوستی به ویکا افرادیکو منداله کیه او ایه ام منداله لناوبره حملتی او ایه لناوبره یه بله ما مسال شر ایم ما مسال تو آلیش ما مسال نه بله آیا نه بله برو با لجنه کی پسپور ل پزشک برای زکان خالتی مسلمان با علمی طب او پشت راست کات او اگر ام من داله به منه زرر زیانی چیه اگر زرری بو خویتی حکمتی هیا اگر زرری بو دایککی حکمتی تری هیا و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیکه و لکوتایکان لدایک بونه اشتیکی تره کمالک ابحادی هیا لیک ادرته و دوائه و یاسای ام ملاته بچه بندک امی ریخستو ابی پسپور یاساش معنی
1: روی یاسایی و دایککه
2: ما فی بریاردانی هیا خوه ام پرسانه لو جوره پرسانه نین ببالیو نخیر با او نایه با تلفون ولان بدریته و یا کسی سوشال میدیای بکاته و لایفه که رو بر رو بشرق و بغرب بیت خوار و محلال و حرامه نه من خوم زیای لسی ساله لو میدانه یم کمال شهاده شمو که پسپوری لبواری که هنه و درس علیمه و خطبم هیا برنامم هیا فتوانادم زور بی او پرسانی دینا بردسم رون کدنو جایه بیان کدنی حکمتی شرعی جایه